اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء فنكون من النادمين. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما

0: الله عليه وسلم: سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت؟ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات، نجدهم إذا قصر معهم أبناؤهم اشتد بهم الغضب وقاموا بالدعاء عليهم، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالنهي عن ذلك كي لا يصادف ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، وذكر منهن ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين. لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM

0: 92.6.
1: آل بلام، شنو عندك جديد حق اليوم؟
2: في والله يا ابو خالد، شو تقول؟ قول روح اكتشم عتيج الطيب من راحة امه.
1: الله الله الله الله،

0: رضى الله عليك وراحتك من راحة أمك.
1: رضى الله عليك وراحتك من راحة أمك.
0: تبرى الهموم بلمسة بس الله. من راحة أمك
1: تبرى الهموم بلمسة بس من راحة أمك.
0: يا أبو خالد أخذ من كلامي لك بعض.

0: ومن زمن غيرك اخذ معنا وعبرة.
1: ومن زمن غيرك اخذ معنا وعبرة.
0: طاريها ليجب ذمتك ما تخنقك العالم.

0: شوف حولك وش بقى،
1: شوف حولك وش بقى من راحة أمك
0: يا أبو خالد.
2: الفجيرة أف أم واللي هو شرقي. من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
3: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
4: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
3: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
4: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
5: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
2: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.
6: مذهلة.
2: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
3: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
4: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
3: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
4: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
5: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
2: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى، باختصار انتهي.

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM.
1: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما هو حالها.
2: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
0: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM. الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
3: الإمارات دار للكل،
0: فصار الانتماء فيها شعوراً يتجاوز المكان.
4: الإمارات ما عشت أنا بغربي حقيقة.
0: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتاً وفرصة وحلماً تحقق.
5: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإمارات.
0: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءاً من هذا الوطن.
3: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد
0: لأننا في الإمارات. الكل إماراتي. وطن ثاني مع واطف محمد، كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة FM.

0: شخصيات تاريخية.
1: افعل ما أمرتك به ولا تجادل.
0: كان لها أثر.
2: إن اليوم يومكم.
0: ولإسمها صدى.
3: أنا عنترة بن شداد.
0: كتبت التاريخ.
2: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم.
0: وغيرت الموازين.
4: هيا اجمع لي سادة قريش.
0: ملحمة إنسانية.
5: كفاك يا غانم، فلقد تجاوزت.
0: انصهرت لتغير العالم.
6: اسكت ولا ترفع صوتك.
0: حكايات تاريخية، دراما إذاعية أسبوعية، تقديم وتأليف حمود محمد، كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
7: ومن رأى ليس كمن سمع.
8: الخامسة تماما،
9: تمام. الثانية،
8: الواحدة تماما،
10: الثانية تماما،
8: السادسة تماما،
10: بتوقيت الفجيرة،
8: بتوقيت الفجيرة،
0: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM.
11: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
12: لا.
11: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
12: لا.
11: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
12: يا أخي لا.
11: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.

أوعد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة. تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنعوا الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.

0: يا مرحبا بك عد ملاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
1: الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
2: الإمارات دار للكل،
1: فصار الانتماء فيها شعوراً يتجاوز المكان.
3: الإمارات ما عشت أنا بغربي حقيقة.
1: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتاً وفرصة وحلماً تحقق.
4: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإمارات.
1: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءاً من هذا الوطن.
2: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد،
1: لأننا في الإمارات، الكل إماراتي. وطن ثاني مع واطف محمد،
0: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة FM.
5: عمرك شفت شباب عن

0: لا بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
1: لا
0: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
1: يا أخي لا
0: عبدالله خلى كل هالأشياء تحكي.
2: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبدالله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.

0: الخامسة تماما.
1: تمام. والثانية.
0: الواحدة تماما.
2: الثانية تماما.
0: السادسة تماما.
2: بتوقيت الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة.
3: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM. جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال.

يا مرحبا بك عد ما لاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. يا مرحبا بك عد ما لاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نطوف معكم اليوم في الدر 20 الذي يبدأ في 26 من يونيو وينتهي في 5 من يوليو، وهذا الدر هو امتداد لفترة القيض التي تمتاز بالحرارة العالية وبصعوبة التواجد تحت أشعة الشمس. وكان الأهالي قديما يحذرون من الوقوف تحت الشمس حتى لا يصاب الإنسان بضربة الشمس. وهذه الأيام يبدأ المزارعون بتجفيف التمر ووضعه في المسطاح، والمسطاح مكان مرتفع يتعرض لأشعة الشمس بشكل يومي، يتم فيه تجفيف التمر وفرز أنواعه في أكياس تسمى الخصف، ومن ثم وضعه في المخازن التي يطلق عليها البخار. ويختلف تخزين التمور باختلاف أنواعها، ومنها ما يستخدم كبسال خاصة التمر الكبير الحجم والأكثر جفافا، والآخر يستخدم لعمل الدبس، وهي التمور التي تكون لينة وفيها كميات كبيرة من الدبس. وحقيقة يستبشر الأهالي هذه الأيام بموسم الصيد الوفير من الأسماك السطحية مثل الغلاية والقرنشوعة. وكان الصيادين قديما يقومون بتوزيع محصول الصيد على الأهالي الذين يساعدونهم في عملية سحب الشباك على الشاطئ، ويتم حقيقة توزيع محصول الأسماك على الجميع. وتعد فترة القيض فترة صعبة وشاقة على الأهالي، رغم أنها فيها الكثير حي من المحاصيل الزراعية التي لا تتوفر إلا في فترة الصيف. متابعين الكرام، وصلنا معكم لنهاية لقائنا لهذا اليوم، وفي أمان الله. الدرور بالتعاون.

جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.

0: مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM.
1: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقى ولا في الشطات ما هو حالها.
2: وأبنانا هذه لا ينسون ولا يهملون الماضي.
3: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.

0: الفجيرة أف أم
1: والهوى شرقي.
2: الخامسة تماما،
3: تمام. الثانية،
2: الواحدة تماما،
4: الثانية تماما،
2: السادسة تماما،
4: بتوقيت الفجيرة،
2: بتوقيت الفجيرة،
1: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة الثانية ظهرا على الفجيرة اف ام بتوقيت الفجيرة.
2: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم وإلى هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. في هذه الحلقة، محمد الشرقي يشهد انطلاق فعاليات ملتقى عهد وعد بالفجيرة، وسموه يحضر حفل أكاديمية الديار بتخريج دفعة جديدة من طالباتها. مبارك النهيان ذو جامعة الفجيرة. ونختتم هذه الحلقة مع الإعلامي أحمد حسن الماحي بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس إذاعة الفجيرة.
1: بتوقيت الفجيرة،
2: برعاية كريمة وحضور من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، انطلقت فعاليات وأنشطة ملتقى عهد وعد الفجيرة بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن. كما شهد الملتقى مشاركة فاعلة من سمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إلى جانب حضور واسع من الشخصيات المجتمعية والثقافية والأكاديمية والاقتصادية وممثلي مختلف فئات المجتمع من الكتاب والمبدعين والأكاديميين وطلبة المدارس والجامعات والمستثمرين وقيادات المؤسسات الحكومية والخاصة. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار دعم إمارة الفجيرة للمبادرة الوطنية والمجتمعية عهد وعد، التي تهدف إلى ترسيخ قيم الانتماء والوفاء للوطن والولاء لقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع للمشاركة في التعبير عن اعتزازهم بمنجزات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة من خلال التوقيع على وثيقة عهد ووعد. وبدأت فعاليات الملتقى بعرض فيلم وثائقي تناول مبادرة عهد ووعد وأهدافها ورسالتها المجتمعية وآليات المشاركة فيها، كما استعرض حجم التفاعل المجتمعي الكبير الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها ودورها في تعزيز قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالوطن وقيادته بين مختلف فئات المجتمع. ثم كلمة افتتاحية لمعالي الشيخ نهيان مبارك النهيان، ثم الفقرة الرئيسية المخصصة للتوقيع على وثيقة عهد ووعد، حيث شارك بها أكثر من 25 شخصية تمثل مختلف فئات المجتمع المحلي في إمارة الفجيرة في التوقيع على الوثيقة، يتقدمهم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة وسمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إلى جانب معالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وعدد من القيادات والشخصيات المجتمعية. التقينا بعدد من الشخصيات المجتمعية والثقافية والأكاديمية والاقتصادية وممثلي مختلف فئات المجتمع، تحدثوا عن المبادرة الوطنية عهد ووعد، معربين عن سعادتهم لما تحمله هذه المبادرة من وفاء واعتزاز وانتماء تجسد معاني حب الوطن ورئيس الدولة.
5: اليوم هالمبادرة وهالملتقى عهد ووعد اللي لاحظنا وشفنا اليوم تكاتف الجميع وتلاحم الشعب مع القيادة، نقول بأننا نقطع وعدا وعهدا بأن يبقى العمل والولاء والانتماء للدولة ولرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، وأن نكون مخلصين في عملنا، دائما نسعى لأن تكون دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة. دائما نقول بأن عهد وولاء لم يقتصر فقط على الشعب الإماراتي وإنما على كل مقيم على هذه الأرض الطيبة. هذا يبرز مدى التلاحم والتكاتف بين القيادة والشعب وبين كل مقيم على هذه الأرض الطيبة، لتبقى دولة الإمارات رايتها دائما خفاقة مرفوعة، وليبقى رئيس الدولة دائما في مقدمة الدول والمصاف. عائشة الضنحان، عضو المجلس الوطني للاتحاد.
6: طبعا اليوم نحن أمام مبادرة عظيمة، وطبعا عهد ووعد، وحقيقة هذه طبعا المبادرة جاءت من خلال طبعا النسيج المجتمعي للوفاء لقائد عظيم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

0: حفظه الله ورعاه. هذه المبادرة جاءت من خلال محاور كثيرة، منها طبعا الوفاء والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي، وكذلك أيضا محور آخر هو طبعا موروث الآباء والأجداد، واللي هم طبعا كانوا سبب لهذا الوطن العظيم من خلال طبعا تأسيسه، والحمد لله رب العالمين. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لهذا الوطن ولحكومتنا الرشيدة والحكيمة. المستشار والمحامي أحمد سلطان الحنطوبي.
1: صراحة وثيقة فخر للجميع، المواطنين ووافدين قيمين، الجميع بفخر بهذا التحرك والإيجابية والطاقة، بتدفع معنويات للكل إن شاء الله. نقدم كل ما في وسعنا لخدمة هذا البلد المعطاء، البلد الذي لم يبخل على أحد، وفر كل سبل الراحة سواء الوافدين أو المقيمين حتى السواح، فشيء جميل ورائع، وإن شاء الله أنها تظل هذه البلد آمنة مستقرة في ظل القيادة الحكيمة. الدكتور أسامة الأسمر من الأردن.
2: في هذا اليوم المميز، يوم عهد ووعد، يعني هذه الفكرة النبيلة والرعاية الكريمة من ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، هذه الدلالة على روح التسامح التي أرصدها هذه الدولة النبيلة. الحقيقة شيء يدعو إلى الحبور لهذه القيم السامية التي تقوم عليها هذه الدولة الحبيبة. الدكتور علي الحسن من بيت الفلسفة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم يوم الجميل، يوم الطيب، يوم العهد والوعد. اليوم احنا فخورين وسعيدين بهذا اليوم وهذا الإنجازات العظيمة اللي سووها دولة الإمارات. ولدنا محمد بن حمد الشرقي نشكره على هذا اليوم وهذا اليوم السعيد الجميل، ويبقى علمنا شامخ رافعينه، وتبقى الإمارات دائما في عز وفخر. شكرا للعهد والوعد. مريم علي محمد الشحيم سيف.
4: العهد لك يا سيدي والبيعة، من يومنا هذا اليوم الدين واجب علينا هنعلنه ونفاخر، والله على حمل الأمانة يعين. نحنا معك يا سيدي ابو خالد شروى ابوك، نحنا معك وافيه. سلامتكم. عبد الله راشد الحفيتي.
5: انا جد سعيده لاني متواجده اليوم اماره الفجيره وعهد ووعد مع سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان لاخر نفس. خديجه زقاوة من المغرب، مقيمه بالامارات، وما اعتبر نفسي مقيمه يشهد الله، لاني اتعامل معامله بنت البلاد.
6: بتوقيت الفجيره
7: شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حفل تخريج دفعة العام 2026 من طلبة وطالبات أكاديمية الديار الخاصة بالفجيرة. حضر الحفل سمو الشيخ صالح بن محمد

0: وسمو الشيخ دكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ محمد بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. وأكد سمو أهمية هذه المرحلة الدراسية في تشكيل وصقل شخصيات الطلبة، منوها إلى ضرورة مواصلة رحلة العلم والمعرفة وتطوير القدرات التي تسهم في تمكينهم وإشراكهم في مستقبل بناء المجتمع والوطن. كما أشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمنظومة التعليمية في الإمارة، وتشجيع الخريجين من مواصلة مسيرة النجاح والتميز الأكاديمي ليكونوا مساهمين في خدمة الوطن وتطوره ونهضته. وهنأ سموه الخريجين على اجتيازهم هذه المرحلة الدراسية، متمنيا لهم التوفيق في رحلتهم التعليمية المقبلة. عن الاحتفال تحدثت الأستاذة رولان العمري مسؤولة الأنشطة في أكاديمية الديار الخاصة بالفجيرة.
1: نحن تخرجنا دفعة 2026 للطالبات بأكاديمية الديار، وطبعا اليوم اللي بيتميز انه في عنا لأول مرة سفيرات لدى مدرسة ديار أو أكاديمية ديار، والسبب أنه هن لأول مرة في عنا طلبة دخلوا معنا من الكي جي 2 لتخرجوا بجريد 12، يعني قضوا معنا 13 سنة. حبينا أنه نعمل لهم برنامج، وطبعا مديرة التنفيذية كريستين سيمند، وطبعا تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، حب أنه يميز هالطالبات بأنه يكونوا سفيرات. في هذا البرنامج للسفرة في مميزات كثيرة، يعني إن شاء الله لما بيكبروا أولادهم بيكونوا خصومات لإلهم، لما بدهم أي خدمة بيكون البرايورتي لإلهم، كمان إنه في عندهم جواز إذا بدك للأبد مجرد إنه هم سفراء وسفيرات. السفيرات عنا 9 صبايا، وعدد الخريجات عنا تقريبا 75 خريجة الحمد لله. ومثل ما أنت تشوف الفرحة كبيرة، أكيد رح يكون عنا تخريج الفوج الثاني من الطلاب الذكور بالثانوية العامة.
2: بتوقيت الفجيرة
0: زار معالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش جامعة الفجيرة، حيث كان في مقدمة مستقبليه معالي سعيد بن محمد الرقباني النائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية. وتأتي الزيارة ضمن جهود جامعة الفجيرة الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القيادات الوطنية واستعراض إنجازاتها الأكاديمية والبحثية ومشروعاتها التطويرية ودورها في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الزيارة استمع معالي الشيخ نهيان مبارك النهيان إلى عرض تعريفي حول مسيرة الجامعة ورؤيتها الاستراتيجية وخططها المستقبلية وما حققته من إنجازات أكاديمية وبحثية، إضافة إلى برامجها التعليمية ومبادراتها النوعية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار وخدمة المجتمع، وجهودها المتواصلة في تطوير البيئة التعليمية وتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل. كما اطلع معالي على عدد من المشاريع التطويرية التي تنفذها الجامعة وبرامجها الرامية إلى تمكين الطلبة وصقل مهاراتهم العلمية والعملية، إلى جانب مبادراتها الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وترسيخ اقتصاد المعرفة. كشفت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عن خطط لتبادل معرفي مستقبلي مع الجانب الصيني، تشمل ترجمة عدد من الإصدارات الصادرة عن الهيئة إلى اللغة الصينية وترجمة كتب صينية إلى العربية، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة 32 من معرض بكين الدولي للكتاب 2026. وشاركت الهيئة في المعرض من خلال جناح البيت الإماراتي، حيث خصصت ركنا عرضت فيه 18 إصدارا تتناول تاريخ إمارة الفجيرة وشيوخها، فضلا عن إصدارات تتحدث عن التراث الإماراتي في الفجيرة سواء البحري منه أو المادي وغير المادي. وقدمت الهيئة محاضرة بعنوان مستقبل الثقافة رؤية الفجيرة في تعزيز الهوية والانفتاح الحضاري، قدمها المستشار خالد جميع الهندسي، تناولت التحديات الراهنة واستشراف المستقبل والابتكارات في المجال الثقافي، إلى جانب استعراض ما تتميز به إمارة الفجيرة من برامج ثقافية وخطط مستقبلية للمؤسسات والمراكز الثقافية فيها. وتطرقت المحاضرة أيضا إلى التطبيقات الذكية المستخدمة في مجال الثقافة والهوية.

0: الوطنية من خلال الموروث الشعبي. ولفت الهندسي إلى الإقبال الكبير الذي يشهده الركن الإماراتي من قبل زوار المعارض من جمهورية الصين الشعبية، مؤكدا أن المعارض يمثل منصة للحوار وتبادل الأفكار والمعرفة بين شعوب العالم عبر الثقافة. وأوضح أن خطط التعاون المستقبلي مع الجانب الصيني في مجال الترجمة جاءت ثمرة اللقاءات التي أجرتها الهيئة مع المختصين في المجال الثقافي خلال تواجدها في المعرض. على صعيد آخر، نظمت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع دار راشد للنشر ندوة بعنوان الملكية الفكرية في النشر، وذلك في مقر دار راشد للنشر بالفجيرة بهدف تسليط الضوء على أهمية حماية حقوق المؤلفين والناشرين وتعزيز الوعي بمفاهيم الملكية الفكرية ودورها في دعم صناعة النشر والإبداع الثقافي. وقدمت الندوة الدكتورة مريم الشناصي رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين سابقا، حيث استعرضت أبرز المفاهيم المتعلقة بالملكية الفكرية وأهميتها في قطاع النشر إلى جانب التحديات التي تواجه المؤلفين والناشرين في ظل التطورات الرقمية المتسارعة. الدكتورة مريم الشناصي رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين سابقا تحدثت للزميلة خديجة علي عن هذه الندوة.
1: الندوة اليوم تعرج على التشريعات والقوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وهي منظومة متكاملة تحفظ حقوق المؤلف والناشرين أيضا، وتحفظ حقوق الكتاب لما فيه من مصلحة للمؤلفين والكتاب والناشرين لخدمة الصناعات الإبداعية بدولة الإمارات. ونحن نعرف أن دولة الإمارات بعد أن استكملت الكثير من هذه التشريعات ومن هذه المنظومة القانونية، هي الآن تسعى إلى أن تكون هناك صناعات إبداعية تدر أرباحا اقتصادية وتدخل في ضمن الاقتصاد المحلي والناتج القومي لدولة الإمارات، وهناك استراتيجيات وضعتها الدولة. إذن كل هذه المنظومة الفكرية والملكية الفكرية وحقوق النسخ أيضا هي من المهم أن نسعى لها لضمان وجود اقتصاديات إبداعية. ومن هنا نقول بأن كيف لنا أن نعرف أننا الآن نمشي في المسار الصحيح لتحقيق تلك المنظومة أو المعادلة الاقتصادية لكل نتاج أدبي وثقافي وإبداعي. دكتورة مريم الشناصي رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين سابقا.
2: بتوقيت الفجيرة،
0: أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة بالتعاون مع مركز الفجيرة للبحوث رسميا منصة الأطلس الرقمي لحبوب اللقاح في دولة الإمارات العربية المتحدة في خطوة نوعية تمثل أول نظام مرجعي وطني موحد ومعتمد للبيانات البيئية وبيانات حبوب اللقاح في الدولة. وأكدت سعادة تصيل عبدالله المعلة مديرة هيئة الفجيرة للبيئة أن إطلاق أول منصة رقمية لأطلس حبوب اللقاح في دولة الإمارات يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي. وأضافت أصيل المعلة قائلة:
3: منصة الأطلس الرقمي

0: هيئة الفجيرة البيئة بالتعاون مع مركز الفجيرة الأبحاث أطلقنا هذه المنصة في خطوة نوعية تمثل طبعا أول نظام مرجعي وطني موحد ومعتمد للبيانات البيئية وبيانات حبوب اللقاح في الدولة. هذه المبادرة الرائدة جاءت بعد جهود وأبحاث مشتركة مع كثير من الجامعات مع كثير من مراكز الأبحاث لدعم جهود الرصد البيئي والبحث العلمي. هذا اليوم في هذا الملتقى أطلقنا أكثر من جلسة نقاشية موسعة وورش عمل تقنية تفاعلية سلطنا فيها الضوء على القدرات المتعددة الطبقات التي توفرها هذه المنصة ودورها في إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة تخدم الجهات المعنية والباحثين وصناع القرار. يمكن القول أن إطلاق هذه المنصة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي وجودة الحياة. هذا المشروع طبعا هو عبارة عن خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية البيئية الرقمية والارتقاء بالمعرفة البيئية القائمة على البيانات كما ذكرت، ويسهم في حماية البيئة وصون التنوع البيولوجي ودعما للأبحاث العلمية الموجودة.
1: ومن جانبه قال دكتور فؤاد المغاري رضوان مدير مركز الفجيرة للبحوث: تمثل هذه المنصة إنجازا علميا بارزا، إذ توفر إطارا غير مسبوق ومهيأ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي صمم خصيصا ليتوافق مع الخصائص البيئية الفريدة في دولة الإمارات وديناميكياتها الطبيعية. والحديث لدكتور فؤاد المغاري رضوان:
2: الفكرة هذه بتاع المنصة يعني كانت اقتراح من هيئة الفجيرة للبيئة، وإحنا اللي عملنا شراكة مع جامعة الشارقة مع الهاي كوليج اوف تكنولوجي ومع جامعة الفجيرة، ولما أخذنا كل المعلومات بدأنا في المنصة هذه. فالمنصة هذه فيها تكنولوجيا، فيها استعمال الذكاء الاصطناعي، فيها علم النباتات بطبيعة الحال لأن لازم من النباتات، فيها علم عسل وعلم النحل، وكل هذه الأشياء دمجناها في منصة. وهذه المنصة الحمد لله شغالة وتنفع للنحال وتنفع للمزارع وتنفع للناس، لأن للناس اللي يصابوا بأمراض الربو علشان تحمي صحتهم. المنصة هي منصة لحبوب اللقاح والنباتات الأصلية.
3: بتوقيت الفجيرة
1: أكدت جمعية الفجيرة الخيرية استمرارها في توسيع وتحديث منظومتها الذكية بما يواكب أفضل الممارسات الحديثة ويسهم في تيسير عمليات التبرع وضمان سهولتها وأمانها للمحسنين. وتعمل الجمعية من خلال شبكة متكاملة من الشاشات الذكية التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال التبرعات إلكترونيا ضمن بيئة آمنة ومبتكرة تراعي أعلى معايير الخصوصية والحماية، وتتيح للمتبرعين خيارات مرنة لدعم مختلف المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها الجمعية. وقال سعادة يوسف راشد المرشودي مدير عام الجمعية: إن الجمعية تولي اهتماما بالغا بتطوير قنوات التبرع وتوسيع نطاقها بما يسهل على أفراد المجتمع الوصول إليها، موضحا أن منظومة الشاشات الذكية تضم شاشات موزعة في عدد من المواقع الحيوية في إمارة الفجيرة. وأوضح أن هذه الشاشات تم تركيبها في مواقع استراتيجية تشمل عدد من المرافق الحيوية والمراكز الخدمية والتجارية في مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر شريحة من الجمهور ويتيح لهم التبرع بسهولة ويسر في أي وقت. وأشار المرشودي لأن الشاشات الذكية تتميز بواجهة استخدام مبسطة تتيح للمتبرع اختيار المشروع الذي يرغب في دعمه بكل سهولة، سواء في مجالات التعليم ودعم الرعاية الصحية وبناء المساجد وحفر الأبار أو كفالة الأيتام ودعم الحملات والمبادرات الخيرية الموسمية. لافتا إلى أن النظام الدفع الإلكتروني المعتمد يتمتع بأعلى معايير الأمان والموثوقية. نظمت بلدية دبا بالتعاون مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة فعالية صحية توعوية حول الإنهاك الحراري. استهدفت العمال في مدينة دبا وذلك في إطار حرصها على تعزيز الصحة وسلامة العمال ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وتضمنت الفعالية إجراء فحوص طبية متنوعة للعمال للإطمئنان على حالتهم الصحية، إلى جانب تقديم إرشادات ونصائح وقائية تساعدهم على تجنب الإصابة بالإجهاد والإنهاك الحراري أثناء العمل في الأجواء الحارة. وشملت الفعالية أركانا تثقيفية تم من خلالها توزيع مطويات توعوية وشرح العلامات المبكرة للإصابة بالإنهاك الحراري وطرق التعامل معها وأهمية شرب كميات كافية من المياه والالتزام بفترات الراحة المقررة.
3: بتوقيت الفجيرة
1: أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية تنظيم نسخة السادسة من بطولة الإمارات لبناء الأجسام يوم 26 يوليو المقبل، وذلك على

0: مسرح ذي أجندة في دبي ميديا سيتي في واحدة من أبرز البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد السنوية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع ذي أجندة بدبي بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعلي عبد الله بن حيدر نائب رئيس الاتحاد، ومحمد عبد الرحيم المري الأمين العام، وعيسى الدح الشريك الرسمي للبطولة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهتمين برياضة بناء الأجسام. وأعلنت اللجنة المنظمة مشاركة نحو 250 لاعبا في البطولة حتى الآن، مع توقعات بارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة مع استمرار فتح باب التسجيل، فيما يدير المنافسات 17 حكما بينهم 15 حكما من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى حكمين من دول مجلس التعاون الخليجي. وتشهد البطولة إقامة 25 فئة تنافسية ضمن مختلف أوزان وأطوال فئات بناء الأجسام والفيزيك، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة ومستوى التنافس المتوقع بين اللاعبين. وإليكم سيداتي وسادتي مقتطفات من كلمة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي خلال المؤتمر الصحفي.
1: نسعى إن شاء الله أن نطور من منتخب الإمارات، وهذه هي أساس هذه البطولة، لأن منتخب الإمارات متميز، وإن شاء الله نسعى في تقديم الجيل الجديد يكون متميز أكثر عن اللي قبله. هذا اللي نسعى فيه دائما، أن اللي جاي يكون أحسن عنا نحن. نشكركم ونتمنى إن شاء الله التوفيق.
2: بتوقيت الفجيرة،
0: توج نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام للألعاب المائية للموسم الرياضي 2024-2025 من اتحاد الإمارات للسباحة، بعد أن تربع على قمة الترتيب العام برصيد استثنائي بلغ 6600 نقطة في إنجاز الرياضيين الاستثنائي لترجم الطفرة التي تشهدها الرياضة في إمارة الفجيرة. وشهد مقر النادي مراسم تسليم الدرع الغالية في احتفالية تميزت بحضور رفيع المستوى من جانب اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ممثلا في عبد الله مبارك الزحمي نائب رئيس الاتحاد، وعبد الله محمد السويدي الأمين العام للاتحاد، إلى جانب سعادة نادي أبو شاويش مدير النادي والطاقم الفني والإداري للفريق. وسلمت الدرع أمل الكندي نائب مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية. خاض فريق السباحة منافسة شرسة للغاية للحصول على درعه المستحقة، محققا هيمنة المطلق على مجريات البطولات والتصدر العام في 5 فئات عمرية مختلفة. نختتم هذه الحلقة سيداتي وسادتي بحوار مع الإعلامي أحمد حسن اليماحي بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس إذاعة الفجيرة. سيداتي وسادتي، ونحن نحتفل بمرور 20 عاما على تأسيس إذاعة الفجيرة، نلتقي بقصة إعلامية بدأت من الميكروفون وكبرت حتى وصلت إلى مراحل متعددة.

0: مميزاً بين الإذاعة والتلفزيون، بدأ رحلته من أروقة التدريب في إذاعة الفجيرة ليشق طريقه بثقة نحو الاحتراف ويصل إلى شاشة تلفزيون أبوظبي، بل إلى كثير من الوسائل الإعلامية الأخرى. نقترب اليوم من كواليس هذه الرحلة، من البدايات إلى التحديات إلى لحظة التحول. يسرنا جداً نرحب بضيفنا ونحن نحتفل بهذه المناسبة السعيدة بالأخ المذيع أحمد حسن اليماحي. أهلاً وسهلاً بك أحمد ونورتنا.
1: أهلاً وسهلاً سيد عثمان، يا مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين إذاعة الفجيرة فم، اللي أفخر حقيقة أن يكون كما كانت البدايات منها والانطلاقات منها واليوم أكون عبر أثيرها المميز دائما. وتحية لك سيد عثمان، يعني أنت حقيقة شهادة لابد أقولها وأقولها دائما، فضل الله ثم لك أنت أنك تحت الفرصة لي، سواء لي أو للزملاء الصحفيين والإعلاميين طوال هذه السنوات والعقود الماضية. كنت داعم كبير لأجيال مرت، وكنت رافد كثير لعدد من المواهب الإماراتية والعربية عبر أثير هذه المحطة المميزة.
0: نعم.
1: فكل التحية لك وكل التحية لجمهور إذاعة الفجيرة.
0: نعم، شكرا شكرا جزيلا أستاذ أحمد على يعني هذا الإطراء. حقيقة أستاذ أحمد، يعني كيف تصف لنا أول خطوة كانت داخل إذاعة الفجيرة؟ كيف كان شعورك أنت في أول يوم في تدريب داخل الأستوديو؟ يعني هل كنت بتتوقع أنه يعني تتحول هذه التجربة، تجربة التدريب، إلى مسيرة إعلامية مستمرة؟
1: حقيقة التجربة الإذاعية عموما، إن تحدثنا في مجال الإعلام، يعني أكثر ما يصقل الصحفي أو الإعلامي هي الإذاعة.
0: نعم.
1: وحقيقة أتحدث من موقف كوني انتقلت من لأكثر من وسيلة إعلامية، وأتحدث هنا عن سواء عن المذياع أو عن طريق التلفاز أو عن طريق الصحافة. الإذاعة بشكل عام تمنح الصحفي ما لا تستطيع أي وسيلة أخرى أن تمنحه، وأتحدث هنا عن جعبة الخيال وجعبة الارتجال ووسائل مختلفة في الإلقاء وتلوين الصوت. فبالتالي هي خلاصة لمستها بنفسي، وحقيقة يتحدث بها كبار صحفيين في العالم، بأن إن كنت قد سبق لك أن تأسست إذاعيا فقد وضعت قدم السبق بين أقرانك كونك تتلمذت جيدا وتأسست جيدا. هذا فيما يخص المجال العام. أما في مطلع البدايات أتحدث عن إذاعة الفجيرة FM، كنت حقيقة قد جئت لها عن طريق تدريب جامعي، ولا زلت أتذكر حقيقة أولى الخطوات في ذلك اليوم الذي كنت أنظر فيه بتبجيل، وما زلت أنظر فيه بتبجيل إلى هذه الإذاعة التي كنت حقيقة أحد جمهورها قبل أن أكون على مقعدها. فبالتالي بداية الأيام والمحطة كانت رائعة. أذكر زملائي وزميلاتي الذين رافقوني، وأذكرك حقيقة أستاذنا الكريم، ولابد الإشارة لهذه المحطة قبل 20 عام هي فكرة ريادية نهضوية قادها سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، رائد الحركة الثقافية والتنموية في إمارة الفجيرة. فبالتالي هذه إحدى بذرات السمو التي يطلع لي لنهضة شاملة في الإمارة، منها النهضة الثقافية والإعلامية على وجه الخصوص. فبالتالي كذلك امتداد هذه الرؤية طلع عليها سمو الشيخ راشد بن حمد بن حمد الشرقي، الذي اهتم اهتماما كبيرا بالحركة الثقافية والإعلامية، مؤسسة الفجيرة كذلك الإعلام اللي قدمت الكثير. هنا لا ننسى حقيقة سعادة محمد سيد الضنحاني، سعادة محمد سيف الأفخم، الذين يعني واكبوا البدايات وما زالوا حقيقة حريصين على هكذا منصة مهمة.

0: للغاية في لا أتحدث عن وطننا الحبيب دولة الإمارات، ولكن كذلك هناك جمهور كبير وعريض في وطننا العربي. فبالتالي البدايات كانت رائعة جميلة. أذكر أولى التكاليف عبر حضرتك أستاذ عثمان، تلك القصاصات الجميلة من الأخبار واللوكال نيوز، ودفعتني دفعا إلى المذياع. يعني كنت قلق حقيقة في البداية كحال أي صحفي، وهي التجربة الأولى، وكانت كلماتك رنانة في الأذن وما زالت: اذهب وجد بما لديك. ونفس ما نقولها بالمحلي، الميدان يا حميدان. والله الحمد، أكيد كانت هناك عثرات، وأكيد كانت هناك وقفات، وأكيد كان هناك مجال كبير للتحسين، وما زال إلى حد هذه اللحظة هناك مجال للتحسين.
1: نعم، بكل تأكيد كما ذكرت أنه يعني هي نقطة انطلاق كانت يعني قوية جدا للأستاذ أحمد اللماحي، باعتبار أنه أحمد اللماحي هو ربما يعني لم نقدم له الكثير كما ذكر يعني، لكن أعتقد أنه جاء جاهزا أو كان جاهزا للانطلاق نحو العمل في الإذاعة، سواء كان متدربا أو كان يعني مقدما للبرامج إخبارية أو غير ذلك. لكن هذه التجربة، إذا سألنا أستاذ أحمد، ماذا أضافت لك هذه التجربة على المستوى المهني والشخصي؟
0: على المستوى المهني، دعنا نتحدث عن مجال الإلقاء.
1: نعم،
0: مجال الإلقاء ربما البعض يظن بأنه دورة تدريبية تستطيع أن تأخذها لمدة أسبوع أو أسبوعين وتمتهن هذه الأداء بشكل جيد. لا، مجال الإلقاء كوني أحد المدربين في هذا المجال له الحمد الآن، أرى بأنه إحدى أهم محطات هي الإذاعة، التي رفضت بشكل كبير جانب مهني فيني. فبالتالي الإلقاء الإذاعي في غاية الأهمية. وأذكر حقيقة أثر على عدد من الزملاء الذين سواء رافقوني هذه الرحلة في إذاعة الفجيرة فم أو في المحطات المختلفة، فما لا يمنحك شيء الآخر. ثم مجال كذلك التحرير.
1: نعم،
0: يعني نقطة التحرير الإذاعي في غاية الأهمية، وهي مختلفة عن الجانب التلفزي، كوننا ننقل عبر الصوت الصورة الغائبة. فبالتالي لابد من أن تكون أدواتك التحريرية في غاية الأهمية وفي غاية الإيجاز، يعني لابد أن تنقل ما لا يراه المستمع بصورة كاملة عبر الجانب التحريري والجانب الإلقائي. هي الأدوات التي تملكها فقط هنا في هذه المحطة. فبالتالي هذا الجانب يعني تمكنت إذاعة الفجيرة أن تصقل موظفيها فيه بشكل كبير.
1: نعم، طيب يعني يمكن عن عملية الانتقال إلى التلفزيون أخ أحمد، أنت ذكرت أنك يعني قضيت فترة يعني جيدة ورائدة جدا في إذاعة الفجيرة، هناك الكثير من البرامج التي يعني قمت بتقديمها من خلال الإذاعة، سواء كان في البرامج المنوعات أو ما شاكل ذلك. لكن الانتقال من الإذاعة للتلفزيون هو يعتبر خطوة كبيرة بكل تأكيد، نتحدث عن يعني كيف جاءت فرصة انتقالك إلى تلفزيون أبوظبي؟
0: يعني أذكر في إذاعة الفجيرة كنت إلى جانب تقديم الأخبار المحلية اللوكال نيوز، كان هناك برنامج أسبوعي يوم الجمعة وهو اسمه حديث الأسبوع، يلم حقيقة وينم عن كل ما حدث في دولة الإمارات عبر هذا الأسبوع. وأذكر حقيقة في تلك الفترة كنا قد ركزنا على بعض المواضيع الآنية، ونحن نتحدث عن الإعلان الشهير لمترو دبي الذي جاء عبر معالي مطار الطائر، عندما قال أو شكك البعض في موعد إطلاق مترو دبي فقال 09 09 09 نسبة إلى العام 2009 شهر سبتمبر يوم التاسع. هذه بعض الأحداث المهمة التي واكبناها. فكرة الانتقال إلى التلفاز، أذكر هناك كان في عرض من مقدم من قناة بينونة في ذلك العام عام 2010، كان هو أيضا حلم من الأحلام أن أكون مذيع في التلفاز. فعندما قابلني مدير الأخبار في قناة بينونة سألني سؤال: أحمد ماذا تريد؟ قلت له بأنني مذيع في إذاعة الفجيرة. قال لي أريدك أن تتأسس من الصفر من البداية، كون مهنة مذيع الإذاعة مختلفة عن مهنة مذيع التلفزة.
1: بكل تأكيد نعم.
0: فلابد كذلك لابد كذلك من أن تتأسس. وحقيقة كنت ممتعضا في البداية، ولكن لله الحمد المسألة يعني حازت على الرضا فيما بعد. تعلمت فيها التحرير، ومن ثم كنت مراسل، ومن ثم مراسل أزمات وحروب، ومن ثم مذيع.
1: نعم. ما أول إحساس انتابك عند الوقوف أمام الكاميرا لأول مرة؟ يعني هذا
0: بالرهبة أستاذ عثمان. يعني لا أخفيك، الكاميرا إلى هذا اليوم لا زال هو ذلك الشعور بالرهبة، ولكن قدرتك على تحويل تلك الرهبة إلى الحرص الكبير والتمكن من أدواتك. لا يوجد شخص لا توجد لديه رهبة أو أدرينالين عندما يعطيك المخرج أو منفذ الإذاعة بأنك على الهواء مباشرة أو حان وقت التسجيل. هذا أمر طبيعي، ولكن الأمر الغير طبيعي بأنك تكون قابع في تلك الدائرة ولا توظف إمكاناتك. يعني إن كنت حقيقة، وهي رسالة نوجهها للجيل الحالي، إن كنت حقيقة قابع في الخوف لا يحركك كي تزداد حرصا على أدواتك وقراءاتك وقراءة الملف الذي ترغب بالتحدث عنه في هذه الحلقة أو تلك النشرة، ومعرفة ضيوفك والتحضير لمحاورك وأسئلتك، فبالتالي هذا الأمر في غاية الأهمية، تحويل هذا الشعور من الخوف إلى الحرص وإلى نطلق عليه بالمعنى المحلي المذاكرة، أن تذاكر حقيقة مهنتك وأن تواكب القادم. نحن جيل يعني ما بين البينين، نحن جيل أطلق علينا الإعلام التقليدي، وأنا أرفض هذا المسمى، هو الإعلام المؤثر بطبيعة الحال، وما بين ما نشهده أستاذ عثمان حاليا وهو الإعلام الجديد. فبالتالي عندما حانت لحظة التغيير لابد كنا أن نواكب ما يحصل، ولابد كذلك أن نحافظ على ما كنا نمتلكه. المزج ما بين الشيئين أمر في غاية الأهمية، أن تحافظ على رصانة محتواك، أن تحافظ على رصانة سياستك التحريرية، وأن تتجدد في قولبة الإعلام الجديد فيما يخص المنصات الإعلام الجديد.
1: نعم. دعني أسألك بصراحة أستاذ أحمد، يعني ما الفرق الأبرز بين العمل الإذاعي والتلفزيوني من وجهة نظرك؟ وأعتقد أنه تجربة التلفزيون أبوظبي هي من التجارب الرائدة جدا، وأعتقد أستاذ أحمد اليماحي يعني ظهر يعني من خلال تلفزيون أبوظبي ومن خلال يعني تجارب عدة. كيف ساعدتك خبرتك الإذاعية في النجاح أمام الكاميرا؟ ونتحدث أيضا عن هذه التجربة بالتحديد، لأنه تجربة التلفزيون أبوظبي هي من التجارب الرائدة جدا جدا، واللي حقيقة يعني صنعت أستاذ أحمد بصورة أوسع. يعني
0: الله يحفظك. يعني ربما أذكر حقيقة السؤال اللي يتردد بشكل يعني ما بين فترة وفترة، أحمد كيف تعلمت ومن علمك الإلقاء؟ حقيقة حين أسأل هذا السؤال أستاذ عثمان لا أجد جواب واضح ودقيق وصريح، بحيث أني لم ألتحق بدورة إلقاء أو دورة كيفية التحدث أمام الكاميرا أو كيفية التحدث أمام المذياع. الممارسة في إذاعة الفجيرة هي التي كانت كفيلة بأن تصنع ما أنا عليه الآن، فبالتالي هذا الأمر في غاية الأهمية. تجربة التلفاز ماذا منحتني؟ منحتني بعدا آخر، وهو البعد العالمي السياسي الإنساني. يعني تمكنت من خلال أبوظبي الإعلام، هذه المؤسسة العريقة، بأن أتوجه في بداية مشواري في السنة الأولى إلى أفغانستان، الجهود كذلك هناك، ثم إلى العراق ورصد بؤر الإرهاب فيما يخص الموصل والجماعات المتطرفة والجهود الإنسانية في الحدود المتاخمة للصراعات وماذا قدمت الإمارات في ذلك الجانب إلى اليمن وتغطية

0: النزاع أو الحرب هناك ومرافقة قواتنا المسلحة الإماراتية في التصدي للهجمات الإرهابية وفتح ثغور، وكذلك مساعدة الشعب اليمني في إعادة الأمل إليهم، كذلك إلى جوانب أخرى. يعني ذهبت إلى حتى الولايات المتحدة عندما الأمريكية، عندما قامت الإمارات بتقديم كذلك مساعدات إلى المشردين في الشوارع. بالتالي ما منحته أبوظبي الإعلامية أفق شاسعة فيما يخص تغطية الحروب والأزمات، فيما يخص الحديث عن البرامج السياسية، فيما يخص كذلك الوضع الراهن الذي نعيشه الآن، حيث أنني مقدم برنامج الإمارات قلعة حصينة في هذه اللحظات الذي يتحدث عن الأوضاع الراهنة في المنطقة. يعني عدد من البرامج، عدد من الآفاق الذي منحه للتلفاز في هذا الشأن.
1: نعم، حقيقة أن أستاذ أحمد نحن فخورين جدا في إذاعة الفجيرة FM بأننا يعني استطعنا أن نخرج الكثير من الشباب. الآن هم يعني في مواقع متميزة وفي مراكز متقدمة في وسائل الإعلام المختلفة، والأستاذ أحمد اليماحي كمثال واضح جدا من بين هؤلاء الشباب، يعني الذين يعني رفضوا كثير من المواقع الإعلامية والوسائل الإعلامية المختلفة. أستاذ أحمد، يعني في هذا الإطار، يعني ما هي النصيحة التي تقدمها للشباب الذين يبدؤون من الإذاعة ويحلمون بالوصول إلى مراكز متقدمة كالتلفزيون وغير ذلك؟ يعني وبرأيك ما هي الصفات التي يجب أن يمتلكها الإعلام الناجح اليوم؟
0: يعني في البداية دعنا نقول أستاذ عثمان، الإذاعة ليست محطة، هي غاية، هي الهدف بحد ذاته هدف نهائي. بالنسبة لأحمد هدفه كان واضح منذ البداية، هو التلفاز. أما الإذاعة، دعنا نقول بأن الإذاعة سواء الوسائل هذه ليست محطة إلى غاية، ليس الهدف النهائي هو التلفاز. الإذاعة هو بحد ذاته هدف ومكان عريق وأصيل وجميل مثل إذاعة الفجيرة FM، أفخر ويفخر حقيقة عدد كبير من منتسبي هذه المهنة بأن يكونوا على مقاعدي. فيما يخص النصيحة، يعني النصيحة هي ذات التواضع ثم التواضع ثم التواضع، الصبر والصبر والصبر. ربما طوال هذه السنوات زاملت عدد كبير من المبتدئين الذين يرغبون بأولى خطواتهم في مجال الصحافة والإعلام، والكل حقيقة أو بعضهم يستبق الوقت ويستبق الأمور ويحاول شق طريقة في اليوم الأول للشهرة والنجومية. لابد أن تملك قاعدة صحيحة وسليمة، لابد أن تملك الأدوات بشكل جميل جدا. كنت مذيع إذاعة، وأول ما طلب مني بالتلفاز أنا أتخلى عن لقب المذيع وأنا أعود لديسك التحرير وأتعلم ألف باء التحرير في التلفاز. هذا ما منحني الكثير من أبجديات المهنة طوال هذه السنوات. بالتالي عندما تكون الغاية هي الشهرة فهو طريق خاطئ لا شك، أن تكون الغاية هي الرسالة لابد أن يكون طريقك مفروش بالتحديات. ليس هناك ورود على طول الطريق، هناك تحديات.

0: الدم والجهد النفسي والبدني، ولكن إن كنت شغوفا بما فيه الكفاية سوف تصل في نهاية الطريق بإذن الله.
1: أستاذ أحمد، ونحن نختتم هذا اللقاء الرائع، يعني أول حاجة نشكرك على هذا الحديث القيم وحديثك عن هذه الرحلة الجميلة بين البدايات والتألق، وأعتقد أنه يعني هذا من المسائل التي نستطيع أن نفخر بها نحن في إذاعة الفجيرة، بأننا يعني خرجنا يعني هذا الإعلامي الفذ. فشو الرسالة اللي أنت ممكن توجهها الآن لزملائك هنا في إذاعة الفجيرة أولا بهذه المناسبة السعيدة، ونحن نحتفل بمرور 20 سنة على تأسيس هذه الإذاعة، ومن ثم كلمة أخيرة أيضا يمكن توجيهها لكل المستمعين الذين يتابعوننا في إذاعة الفجيرة FM؟
0: إلى القائمين على هذه الإذاعة من أصحاب المعالي والسعادة نقول كل عام وأنتم بخير، شكرا على صنيعكم، شكرا على فكرتكم، الفكرة التي كانت وليدة الأمس هي اليوم منارة إعلامية نفتخر بها جميعا. إلى الزملاء المهنة في هذه الإذاعة كذلك أو حتى في هذه المؤسسة العريقة، زاملتكم قبل 20 عام وافتخرت حقيقة بأن تكون أولى خطواتي في تلك صاحبة الجلالة أو حتى في المذياع أن تكون في هذه المحطة.
1: هواها شرقي،
0: فخور ب هواها شرقي. نعم برضه نوجه كذلك للجمهور الكريم اللي امتلأ قلبنا بالمحبة له حقيقة طوال هذه الأعوام، وإن شاء الله تبقون أوفياء لمثل هكذا منصة إعلامية نفخر بها جميعا. والرسالة الأخيرة لك أستاذ عثمان، يعني أنت إن شئت الحديث عنك فالحديث لا يتوقف، أشكرك بمداد القلب وبمداد الحروف وبمداد السنوات الطويلة وبمداد الذكريات التي أحملها عن شخصك الكريم، شخصك المعطاء طوال هذه السنوات، لك كل المحبة، لك كل الاحترام مني ومن كل الزملاء الذين رافقوك.
1: نعم، شكرا أستاذ أحمد على هذا الإطراء، وأنا سعيد جدا بهذا الحديث يا أستاذ أحمد. حقيقة يعني رحلة الإعلام هي ليست مجرد صوت يعني يبث عبر الأثير، بل يعني تعتبر حكاية شغف وتفاصيل، محطات تصنع الفارق. يعني ضيفنا الذي استضفناه اليوم هو أحد الأصوات حقيقة التي بدأت من هنا من إذاعة الفجيرة، ثم واصل طريقه بثبات حتى وصل إلى مراحل متقدمة في الإعلام. لك التحية أستاذنا أحمد حسن اللماحي، كنت ضيفا معنا ونحن نحتفل بمرور 20 سنة على تأسيس إذاعة الفجيرة. لك التحية ولك التجلة.
0: شكرا جزيلا لك.
1: إلى هنا سيداتي وسادتي نصل بكم إلى اختتام هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة، لقاء نتجدد بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين لكم من التحية أنا عثمان شلكاوي، وتحيات زميلي أنس العقرباوي في التنفيذ والإخراج.
2: بتوقيت الفجيرة.

0: الخامسة تماما.
1: تمام. والثانية.
0: الواحدة تماما.
2: الثانية تماما.
0: السادسة تماما.
2: بتوقيت الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة.
3: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة الثانية ظهرا على الفجيرة FM.
4: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقى ولا في الشطات ما هو حالها.
5: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
3: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.

وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: الفجيرة اف ام 92.6. الفجيرة اف ام
1: واللي هو شرقي.

على الموعد ولا جيت وش عن لقانا ما نعني كنك على الموعد خليت يا ويلي يلي عاشقني.

0: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM. شخصيات تاريخية.
1: افعل ما أمرتك به ولا تجادل.
0: كان لها أثر.
2: إن اليوم يومكم.
0: ولاسمها صدى.
3: أنا عنترة بن شداد.
0: كتبت التاريخ.
2: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم.
0: وغيرت الموازين.
4: هيا اجمع لي سادة قريش.
0: ملحمة إنسانية.
5: كفاك يا غانم، فلقد تجاوزت.
0: انصهرت لتغير العالم.
6: اسكت ولا ترفع صوتك.
0: حكايات تاريخية، دراما إذاعية أسبوعية، تقديم وتأليف حمود محمد، كل أحد الساعة 3:00 العصر على الفجيرة FM.
7: ومن رأى ليس كمن سمع.
8: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
9: لا.
8: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
9: لا.
8: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
9: يا أخي لا.
8: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.
7: فجيرة FM. 16 يونيو، الفجيرة FM، 20 عاما من الإبداع.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. رئيس الدولة يعزي هاتفيا رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال.

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري في مدينة الأبيض السودانية. الفجيرة للموارد الطبيعية تستعرض فرص الاستثمار بقطاع التعدين بالإمارة خلال مؤتمر التعدين بسنغافورة. في أخبارنا المحلية، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا مع فخامة ديلسي رودريغز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، أعرب خلاله عن خالص تعزيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع فنزويلا وشعبها الصديق خلال هذه الظروف الصعبة. من جانبها، أعربت رئيسة فنزويلا عن شكرها لصاحب السمو رئيس الدولة لما عبر عنه من مشاعر تضامن صادقة مع الشعب الفنزويلي، مثمنة الاستجابة الإنسانية العاجلة لدولة الإمارات في إغاثة المتأثرين من الزلزال والتخفيف من آثاره. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وجه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين بالزلزال في فنزويلا بقيمة 10 ملايين دولار في إطار تضامن دولة الإمارات الإنساني لإغاثة المنكوبين ومساعدة المتأثرين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم. تعرب دولة الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفي الصراع في عدد من مناطق السودان، بما في ذلك مدينة الأبيض، وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية وضرورة سماح طرفي الصراع لجميع المدنيين بالمغادرة وتوفير ممرات آمنة لهم. وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية. وجددت دولة الإمارات دعمها لجهود الرباعية الدولية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في السودان، بما يسهم في التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة، ويمهد لمسار سياسي شامل بقيادة مدنية. كما أشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة، بما في ذلك مخرجات مؤتمر برلين والنداءات الداعية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المساعي الرامية إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وحماية المدنيين. كما رحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم مسار سياسي شامل وبالمشاورات التي عقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 حتى 5 يونيو بشأن المضي قدما نحو إنشاء اللجنة التحضيرية للحوار السوداني.

شاملة ومستقلة تعكس وتطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة. في الأخبار العالمية، أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في تماد خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا ولا حدث منفردا، بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إنه سبق للمملكة أن أدانت في بيانها السابق العدوان الإيراني على أراضيها مذكرة بنكث طهران لتعهداتها وبالإرادة الدولية التي جسدها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أن معاودة هذا العدوان اليوم الأحد الموافق 28 من يونيو 2026 تؤكد أن ما حذرت منه المملكة قد تحقق، وأن النظام الإيراني ماض في نهجه غير عابئ بإدانة دولية ولا بعهد قطعه على نفسه. وأكدت أن تكرار العدوان لا يفرض أمرا واقعا ولا ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها، مشيرة إلى أنها ترى في هذا التكرار ما يسقط كل ذريعة ويثبت سبق الإصرار، إذ يأتي العدوان معاودة صريحة غداة ما التزمت به طهران بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقع في 17 من يونيو 2026 من وقف دائم للعمليات العسكرية واحترام لسيادة دول المنطقة، ما يضعها وحدها أمام مسؤولية النكث بعهودها وتقويض ما تبقى من فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة. وشددت الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفا حازما داعية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاطلاع بمسؤولياتها في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817-2026 ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه. كما أكدت مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقا من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعا. رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، معتبرا أنه يفتح أفاقا إيجابية مطلوبة لجهود خفض التصعيد وتحقيق السلام. وأشاد الاتحاد في بيان المتحدث باسمه بالانخراط البناء لجميع الأطراف، داعيا إلى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بما في ذلك عبر مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية المنشأة حديثا. وشدد على أن أي حل دائم يجب يستند إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي ينص على انسحاب جميع القوات من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وأكد الاتحاد دعمه لجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة واحتكار السلاح، مشيرا إلى حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو تم إقرارها مؤخرا لصالح القوات المسلحة اللبنانية. أفاد مصدر عراقي رفيع المستوى اليوم باعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية إن عددا من المتهمين في ملفات فساد ألقي القبض عليهم بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، مشيرا إلى أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماءهم في تلك الاعترافات. ولفت المصدر إلى أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عددا من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا أمس، وأضاف أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده. وفي وقت سابق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ريفي درعا والقنيطرة شهدا 6 توغلات إسرائيلية منفصلة داخل الأراضي السورية. أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش يوم السبت أنه سيتنحى عن منصبه في غضون أسابيع لمساعدة حزبه في الانتخابات البرلمانية.
وقال ألكسندر

أمام حشد كبير من المؤيدين في وسط بلغراد، سأكون رئيسا لبضعة أسابيع أخرى فقط ثم أستقيل. ويتوقع المراقبون أن يقود ألكساندر قائمة الحزب التقدمي الصربي الحاكم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ومن المقرر أن تنتهي الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة لألكساندر في نهاية مايو من العام المقبل، ويمنعه الدستور الصربي من السعي للحصول على ولاية ثالثة. ننتقل إلى أخبارنا الاقتصادية، حيث بحث معالي الدكتور ثالب بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية مع كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص في جمهورية بنما الصديقة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويعزز التكامل الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بحضور سعادة محمد عبد الله بن خاطر الشمسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، سفير غير مقيم لدى جمهورية بنما. جاء ذلك خلال زيارة رسمية لمعالي دكتور ثالب بن أحمد الزيودي ضمن أيام التجارة الإماراتية على رأس وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية بنما. وعقد معالي دكتور ثاني الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في جمهورية بنما، وركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من المكانة المحورية التي تتمتع بها دولة الإمارات وجمهورية بنما في حركة التجارة العالمية، بما يسهم في تعزيز تدفق التجارة والاستثمارات بين الجانبين لا سيما في القطاعات الاستراتيجية. شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الدورة 11 من مؤتمر معرض التعدين في آسيا التي عقدت مؤخرا بجمهورية سنغافورة، تجسيدا لدورها في بناء شراكات استراتيجية واستعراض المقومات الاستثمارية والتنافسية التي يتمتع بها قطاع التعدين بالإمارة، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. واستعرضت المؤسسة في المعرض المصاحب للمؤتمر مجموعة من المعادن والثروات الطبيعية التي تزخر بها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة، إلى جانب منتجات محلية ذات قيمة مضافة صنعت من الخامات التعدينية، بما يعكس تطور الصناعات التعدينية والتحويلية الوطنية ويبرز الإمكانات الاستثمارية واللوجستية التي تتمتع بها الإمارة. وقدمت المهندسة سامية الصريدي مدير إدارة الجيولوجيا والتعدين ورقة عمل بعنوان فرص الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة، تناولت فيها المقومات الجيولوجية الفريدة التي تتمتع بها إمارة الفجيرة. تواصلنا مع سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية المتواجد في

0: شاركت مؤسسة البجيرة للموارد الطبيعية في مؤتمر ومعرض التعدين المقام في جمهورية سنغافورة. مشاركتنا في هذا المؤتمر تأتي تجسيدا لدورنا في بناء شراكات استراتيجية وكذلك استعراض المقومات الاستثمارية والتنافسية اللي تمتع بها قطاع التعدين، ودوره إن شاء الله بيدعم مستهدفاتنا في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. تمثلت مشاركة المؤسسة في تقديم ورقة عمل بعنوان الفرص الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة، إلى جانب المشاركة في جلسات حوارية متخصصة ناقشت مستقبل الاستثمار في قطاع التعدين والتحولات العالمية في سلاسل توريد المعادن، فضلا عن مشاركتنا في المعرض المصاحب. استعرضت المؤسسة مجموعة من المعادن والثروات الطبيعية التي تزخر بها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة، إلى جانب منتوجات محلية ذات قيمة مضافة صنعت في إمارة الفجيرة من الموارد الطبيعية، وكذلك بعض الصناعات التحويلية. وبرزنا مكانة الشركات العاملة والاستثمارات واللوجستية التي تتمتع بها الإمارة. واستعرضت المؤسسة خلال ورقة العمل التي قدمتها المهندسة سامية المقومات الجيولوجية الفريدة تتمتع بها إمارة الفجيرة ومكانتها كمركز رئيسي للصناعات التعدينية في دولة الإمارات، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين والصناعات التحويلية المرتبطة به والبنية التحتية المتطورة كذلك والخدمات اللوجستية التي تدعم نمو الاستثمار. كذلك سلطنا الضوء على جهود المؤسسة في تطوير البنية التنظيمية وتبني أحدث التقنيات والابتكارات، كذلك تعزيز ممارسات الاستدامة والطاقة النظيفة بما يسهم أكيد في استقطاب الاستثمار والتوعية وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين كان إقليمي ولا عالمي. من جهة أخرى تأتي هذه المشاركة ترجمة كذلك لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، والرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة الفجيرة على خارطة الاستثمارات العالمية. وكذلك هدفنا من وراء المشاركة لتعزيز حضورنا في المحافل الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية. مؤسسة الفجيرة تواصل العمل على تطوير منظومة التعدين وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تعزيز البنية الاستثمارية وتوظيف كذلك التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية بما يدعم تنافسية هذا القطاع ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني.
1: وننتقل سيداتي وسادتي مباشرة إلى الأخبار الرياضية، حيث حقق نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة تقدما لافتا في تسخير التقنيات الحديثة والمتطورة في لعبة الشطرنج عبر 3 خطوات شكلت محطات فارقة خلال مسيرته الرياضية، وهي إدخال الروبوت في لعبة الشطرنج وإطلاق بطولات إلكترونية وتطبيق آلية دروس تدريب على الإنترنت. وفي إطار هذا التوجه التطويري برزت إمارة الفجيرة كبيئة حاضنة لرياضة الشطرنج من خلال دعم المبادرات التي تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا، ما أسهم في رفع مستوى اللاعبين وتوسيع قاعدة الممارسين من مختلف الفئات العمرية، كما انعكس هذا التطور على تعزيز مكانة النادي على المستويين المحلي والدولي عبر استقطاب خبرات تدريبية حديثة وتوفير منصات تعليمية تفاعلية، الأمر الذي جعل من تجربة الفجيرة في الشطرنج نموذجا يحتذى به في دمج الابتكار بالتنمية الرياضية المستدامة. ويعتبر الروبوت الذي يلعب لعبة الشطرنج مع لاعب بشري إضافة غير مسبوقة في المنطقة، والذي شهد إقبالا كبيرا منذ استخدامه في النادي بهدف الاستفادة من التقنية في إيجاد حلول مستقبلية لتطوير رياضة الشطرنج وفتح المجال للأجيال القادمة للتعرف على إمكانية الاستفادة بشكل إيجابي من الروبوتات في المستقبل. أصدر الستار على منافسات مرحلة المجموعات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتم تقسيم المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة على يتأهل المتصدر الوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12. وجاءت مباريات دور الـ32 على النحو التالي: جنوب أفريقيا مع كندا والمغرب مع هولندا، والفائزان من مباراتين

0: تقيان في دورة 16. ألمانيا مع البرغواي وفرنسا مع السويد والفائزان من مباراتين يلتقيان في دورة 16. البرتغال مع كرواتيا وأسبانيا مع النمسا والفائزان من مباراتين يلتقيان في دورة 16. الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك وبلجيكا مع السنغال والفائزان من مباراتين يلتقيان في دورة 16. البرازيل مع اليابان وكوت ديفوار مع النرويج والفائزان من مباراتين يلتقيان في دورة 16. المكسيك مع الإكوادور والكونغو الديمقراطية مع إنجلترا والفائزان مباراتين يلتقيان في دورة 16. الأرجنتين مع كاب فيردي ومصر مع أستراليا والفائزان مع مباراتين سوف يلتقيان في دور 16. الجزائر مع سويسرا وكولومبيا مع غانا والفائزان من مباراتين سوف يلتقيان في دور 16. نختتم هذه النشرة سيداتي وسادتي بحالة الطقس. الطقس صحون إلى غائم جزئيا بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 36 درجة ونسبة الرطوبة 59%، وفي دبة بلغت درجة الحرارة 36 درجة ونسبة الرطوبة 58%، وفي الطوين بلغت درجة الحرارة 41 درجة ونسبة الرطوبة 32%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 39 درجة ونسبة الرطوبة 45%، وفي الفرفار بلغت درجة الحرارة 35 درجة ونسبة الرطوبة 56%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujera.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارب دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: ويك اند كل سبت واحد من الساعه 4 العصر الى 7 المساء على الفجيره اف ام. ويك اند مع جلال.
1: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
2: يا أخي لا.
1: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة اف ام. شخصيات تاريخية.
3: افعل ما أمرتك به ولا تجادل.
0: كان لها أثر.
4: إن اليوم يومكم.
0: ولاسمها صدى.
5: أنا عنترة بن شداد.
0: كتبت التاريخ.
4: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم.
0: وغيرت الموازين.
6: هيا اجمع لي سادة قريش.
0: ملحمة إنسانية.
7: كفاك يا غانم فلقد تجاوزت.
0: انصهرت لتغير العالم.
8: اسكت ولا ترفع صوتك.
0: حكايات تاريخية. دراما إذاعية أسبوعية. تقديم وتأليف حمود محمد. كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام.
9: ومن رأى ليس كمن سمع.

0: 92.6.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: الثانية تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس الدولة يعزي هاتفين رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت. الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري في مدينة الأبيض السودانية. مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر.

0: سوريا. اعتقال عدد من المتهمين بملفات فساد في العراق. من أيام التجارة الإماراتية، الإمارات وبنما تبحثان تعزيز التجارة والاستثمار ودعم سلاسل الإمداد. الفجيرة للموارد الطبيعية تستعرض فرص الاستثمار بقطاع التعدين بالإمارة خلال مؤتمر التعدين بسنغافورة. جمارك دبي تعلن تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات الجمركية. الفجيرة للشطرنج يعزز دور التقنيات المتطورة في تدريب البطولات الرياضية. شباب الإمارات تعادلوا مع نظيره البحريني في افتتاح البطولة الدولية لكرة اليد. إسدال الستار على منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتقسيم المنتخبات وتقسيم المنتخبات 48 المشاركة في البطولة على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: بعمرك شفت شي باب عم يبكي؟
1: لا.
0: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
1: لا.
0: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
1: يا أخي لا.
0: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
2: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي كل سبت 12 الظهر على الفجيرة FM.

0: ويك اند كل سبت واحد من الساعة 4 العصر الى 7 المساء على الفجيرة اف ام. ويك اند مع جلال. شخصيات تاريخية.
1: افعل ما أمرتك به ولا تجادل.
0: كان لها أثر.
2: إن اليوم يومكم.
0: ولإسمها صدى.
3: أنا عنترة بن شداد.
0: كتبت التاريخ.
2: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم.
0: وغيرت الموازين.
4: هيا اجمع لي سادة قريش.
0: ملحمة إنسانية.
5: كفاك يا غانم فلقد تجاوزت.
0: انصهرت لتغير العالم.
6: اسكت ولا ترفع صوتك.
0: حكايات تاريخية، دراما إذاعية أسبوعية، تقديم وتأليف حمود محمد، كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام.
7: ومن رأى ليس كمن سمع.

0: السادس عشر من يونيو، الفجيرة أف أم، 20 عاماً من الإبداع.
1: آخر الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: الثالثة تماماً بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار. رئيس الدولة يعزي هاتفياً رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت. الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري في مدينة الأبيض السودانية. مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر. الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلحين جنوبي سوريا. اعتقال عدد من المتهمين بملفات فساد في العراق. ضمن أيام التجارة الإماراتية، الإمارات وبنما تبحثان تعزيز التجارة والاستثمار ودعم سلاسل الإمداد. الفجيرة للموارد الطبيعية تستعرض فرص الاستثمار بقطاع التعدين بالإمارة خلال مؤتمر التعدين بسنغافورة. جمارك دبي تعلن تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات الجمركية. الفجيرة للشطرنج يعزز دور التقنيات المتطورة في تدريب البطولات الرياضية. شباب الإمارات تعادلوا مع نظيره البحريني في افتتاح البطولة الدولية لكرة اليد. إسدال الستار على منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتقسيم المنتخبات لثمانين وتقسيم المنتخبات

0: المراقبات في كل مجموعة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم. ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة حمال منك.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك

ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: قبل 20 عاماً بدأت الحكاية.
1: اثنان وتسعون فاصل ستة
2: منذ عام 2006 صوت يرافق صباحات الطفولة، يوقظ البيوت على نغمة مألوفة، ويملأ الطريق إلى المدرسة بحكايات وبرامج وأغاني لا تنسى.
3: كبر الطفل وكبرت معه الأيام،
4: تبدلت الحقائب المدرسية بمقاعد الجامعة وتغيرت الملامح،
3: لكن شيئا واحدا بقي ثابتا لم يتغير،
5: الرفيق الذي كان حاضرا في كل مرحلة ورحلة.
4: في لحظات الفرح كانت الصوت الأقرب،
3: وفي ساعات الطريق الطويلة كانت الونيس ورفيق الدرب،
4: وفي تفاصيل الحياة اليومية أصبحت جزءا من الذاكرة والبيت والعائلة.
0: 20 عاما كبر فيها جيل كامل على موجة واحدة،
3: حملت ذكرياتهم الأولى وأحلامهم وحكاياتهم التي بدأت بصوت واحد ما زال مستمرا.
0: إذاعة الفجيرة، 20 عاما من الحضور، 20 عاما من صناعة الذكريات.
3: 16 من يونيو،
0: 20 عاما من الإبداع.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الرابعة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. رئيس الدولة يعزي هاتفيا رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال. الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري في مدينة الأبيض السودانية. الفجيرة للموارد الطبيعية تستعرض فرص الاستثمار بقطاع التعدين بالإمارة خلال مؤتمر التعدين بسنغافورة. في أخبارنا المحلية، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا مع فخامة دلسي رودريغز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، أعرب خلاله عن خالص تعزيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع فنزويلا وشعبها الصديق خلال هذه الظروف الصعبة. من جانبها، أعربت رئيسة فنزويلا عن شكرها لصاحب السمو رئيس الدولة لما عبر عنه من مشاعر تضامن صادقة مع الشعب الفنزويلي، مثمنة الاستجابة الإنسانية العاجلة لدولة الإمارات في إغاثة المتأثرين من الزلزال والتخفيف من آثاره. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وجه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين بالزلزال في فنزويلا بقيمة 10 ملايين دولار في إطار تضامن دولة الإمارات الإنساني لإغاثة المنكوبين ومساعدة المتأثرين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم. تعرب دولة الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفي الصراع في عدد من مناطق السودان، بما في ذلك

مدينة الأبيض وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية وضرورة سماح طرفي الصراع لجميع المدنيين بالمغادرة وتوفير ممرات آمنة لهم. وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية. وجددت دولة الإمارات دعمها لجهود الرباعية الدولية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في السودان بما يسهم في التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة ويمهد لمسار سياسي شامل بقيادة مدنية. كما أشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة بما في ذلك مخرجات مؤتمر برلين والنداءات الداعية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المساعي الرامية إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وحماية المدنيين. كما رحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم مسار سياسي شامل وبالمشاورات التي عقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 حتى 5 يونيو بشأن المضي قدما نحو إنشاء اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الشامل. وجددت دولة الإمارات تأكيدها على أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة. في الأخبار العالمية، أعربت وزارة الخارجية في مملكة البحرين عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في تماد خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا ولا حدث منفردا بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إنه سبق للمملكة أن أدانت في بيانها السابق العدوان الإيراني على أراضيها مذكرة بنكث طهران لتعهداتها وبالإرادة الدولية التي جسدها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مؤكدة أن معاودة هذا العدوان اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2026 تؤكد أن ما حذرت منه المملكة قد تحقق وأن النظام الإيراني ماض في نهجه غير عابئ بإدانة دولية ولا بعهد قطعه على نفسه. وأكدت أن تكرار العدوان لا يفرض أمرا واقعا ولا ينال من عزيمة البحرين وثبات

ويسقط كل ذريعة ويثبت سبق الإصرار، إذ يأتي العدوان معاودة صريحة غداة ما التزمت به طهران بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة في 17 يونيو 2026، من وقف دائم للعمليات العسكرية واحترام لسيادة دول المنطقة، ما يضعها وحدها أمام مسؤولية النكث بعهودها وتقويض ما تبقى من فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة. وشددت الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفا حازما داعية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاطلاع بمسؤولياتها في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817/2026 ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه. كما أكدت مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقا من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعا. رحب الاتحاد الأوروبي باتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، معتبرا أنه يفتح أفاقا إيجابية مطلوبة لجهود خفض التصعيد وتحقيق السلام. وأشاد الاتحاد في بيان المتحدث باسمه بالانخراط البناء لجميع الأطراف، داعيا إلى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بما في ذلك عبر مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية المنشا حديثا. وشدد على أن أي حل دائم يجب يستند إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي ينص على انسحاب جميع القوات من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وأكد الاتحاد دعمه لجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة واحتكار السلاح، مشيرا إلى حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو تم إقرارها مؤخرا لصالح القوات المسلحة اللبنانية. أفاد مصدر عراقي رفيع المستوى اليوم باعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية إن عدد من المتهمين في ملفات فساد ألقي القبض عليهم بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، مشيرا إلى أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماءهم في تلك الاعترافات. ولفت المصدر إلى أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عددا من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا أمس، وأضاف أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده. وفي وقت سابق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ريفي درعا والقنيطرة شهدا 6 توغلات إسرائيلية منفصلة داخل الأراضي السورية. أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش يوم السبت أنه سيتنحى عن منصبه في غضون أسابيع لمساعدة حزبه في الانتخابات البرلمانية. وقال ألكسندر أمام حج كبير من المؤيدين في وسط بلغراد: سأكون رئيسا لبضعة أسابيع أخرى فقط ثم أستقيل. ويتوقع المراقبون أن يقود ألكسندر قائمة الحزب التقدمي الصربي الحاكم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ومن المقرر أن تنتهي الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة لألكسندر في نهاية مايو من العام المقبل، ويمنعه الدستور الصربي من السعي للحصول على ولاية ثالثة. ننتقل إلى أخبارنا الاقتصادية، حيث بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية مع كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص في جمهورية بنما الصديقة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويعزز التكامل الاقتصادي ومرونة سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بحضور سعادة محمد عبد الله بن خاطر الشمسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، سفير غير مقيم لدى جمهورية بنما. جاء ذلك خلال زيارة رسمية لمعالي دكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن أيام التجارة الإماراتية على رأس وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى
ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية بنما. وعقد معالي الدكتور ثاني الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في جمهورية بنما، وركزت المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية.

0: والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين واستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من المكانة المحورية التي تتمتع بها دولة الإمارات وجمهورية بنما في حركة التجارة العالمية بما يسهم في تعزيز تدفق التجارة والاستثمارات بين الجانبين لا سيما في القطاعات الاستراتيجية. شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الدورة 11 من مؤتمر معرض التعدين في آسيا التي عقدت مؤخرا بجمهورية سنغافورة تجسيدا لدورها في بناء شراكات استراتيجية واستعراض المقومات الاستثمارية والتنافسية التي يتمتع بها قطاع التعدين بالإمارة بما يدعم مستهدفات الدولة في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. واستعرضت المؤسسة في المعرض المصاحب للمؤتمر مجموعة من المعادن والثروات الطبيعية التي تزخر بها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة إلى جانب منتجات محلية ذات قيمة مضافة صنعت من الخامات التعدينية بما يعكس تطور الصناعات التعدينية والتحويلية الوطنية ويبرز الإمكانات الاستثمارية واللوجستية التي تتمتع بها الإمارة. وقدمت المهندسة سامية الصريدي مدير إدارة الجيولوجية والتعدين ورقة عمل بعنوان فرص الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة تناولت فيها المقومات الجيولوجية الفريدة التي تتمتع بها إمارة الفجيرة. تواصلنا مع سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية المتواجد في سنغافورة متحدثا لنا عن مشاركتهم في مؤتمر التعدين في آسيا.
1: شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في مؤتمر ومعرض التعدين المقام في جمهورية سنغافورة. مشاركتنا في هذا المؤتمر تأتي تجسيدا لدورنا في بناء شراكات استراتيجية وكذلك استعراض المقومات الاستثمارية والتنافسية اللي تمتع بها قطاع التعدين ودورة إن شاء الله بيدعم مستهدفاتنا في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. تمثلت مشاركة المؤسسة في تقديم ورقة عمل بعنوان فرص الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة إلى جانب المشاركة في جلسات حوارية متخصصة ناقشت مستقبل الاستثمار في قطاع التعدين والتحولات العالمية في سلاسل توريد المعادن فضلا عن مشاركتنا في المعرض المصاحب. استعرضت المؤسسة مجموعة من المعادن والثروات الطبيعية التي تزخر بها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة إلى جانب منتوجات محلية ذات قيمة مضافة صنعت في إمارة الفجيرة من الموارد الطبيعية وكذلك بعض الصناعات التحويلية. وبرزنا مكانة الشركات العاملة والاستثمارات واللوجستية التي تتمتع بها الإمارة. واستعرضت المؤسسة خلال ورقة العمل التي قدمتها المهندسة سامية المقومات الجيولوجية الفريدة تتمتع بها إمارة الفجيرة ومكانتها كمركز رئيسي للصناعات التعدينية في دولة الإمارات إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة

0: اللوجستية التي تدعم نمو الاستثمار. كذلك سلطنا الضوء على جهود المؤسسة في تطوير البنية التنظيمية وتبني أحدث التقنيات والابتكارات، كذلك تعزيز ممارسات الاستدامة والطاقة النظيفة، بما يسهم أكيد في استقطاب الاستثمار والتوعية وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين كان إقليمي ولا عالمي. من جهة أخرى تأتي هذه المشاركة ترجمة كذلك لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، والرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة الفجيرة على خارطة الاستثمارات العالمية. وكذلك هدفنا من وراء المشاركة لتعزيز حضورنا في المحافل الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية. مؤسسة الفجيرة تواصل العمل على تطوير منظومة التعدين وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تعزيز البنية الاستثمارية وتوظيف كذلك التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يدعم تنافسية هذا القطاع ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني.
1: وننتقل سيداتي وسادتي مباشرة إلى الأخبار الرياضية، حيث حقق نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة تقدما لافتا في تسخير التقنيات الحديثة والمتطورة في لعبة الشطرنج عبر ثلاث خطوات شكلت محطات فارقة خلال مسيرته الرياضية، وهي إدخال الروبوت في لعبة الشطرنج وإطلاق بطولات إلكترونية وتطبيق آلية دروس تدريب على الإنترنت. وفي إطار هذا التوجه التطويري برزت إمارة الفجيرة كبيئة حاضنة لرياضة الشطرنج من خلال دعم المبادرات التي تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا، ما أسهم في رفع مستوى اللاعبين وتوسيع قاعدة الممارسين من مختلف الفئات العمرية، كما انعكس هذا التطور على تعزيز مكانة النادي على المستويين المحلي والدولي عبر استقطاب خبرات تدريبية حديثة وتوفير منصات تعليمية تفاعلية، الأمر الذي جعل من تجربة الفجيرة في الشطرنج نموذجا يحتذى به في دمج الابتكار بالتنمية الرياضية المستدامة. ويعتبر الروبوت الذي يلعب لعبة الشطرنج مع لاعب بشري إضافة غير مسبوقة في المنطقة، والذي شهد إقبالا كبيرا منذ استخدامه في النادي بهدف الاستفادة من التقنية في إيجاد حلول مستقبلية لتطوير رياضة الشطرنج وفتح المجال للأجيال القادمة للتعرف على إمكانية الاستفادة بشكل إيجابي من الروبوتات في المستقبل. أصدر الستار على منافسة مرحلة المجموعات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وتم تقسيم المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على يتأهل المتصدر الوصيف للأدوار الإقصائية بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12. وجاءت مباريات دور الـ32 على النحو التالي: جنوب أفريقيا مع كندا والمغرب مع هولندا، والفائزان من مباراتين التقيان في دور 16. ألمانيا مع البرغواي وفرنسا مع السويد، والفائزان من مباراتين يلتقيان في دور 16. البرتغال مع كرواتيا وأسبانيا مع النمسا، والفائزان من مباراتين يلتقيان في دور 16. الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك، وبلجيكا مع السنغال، والفائزان من مباراتين يلتقيان في دور 16. البرازيل مع اليابان، وكوت ديفوار مع النرويج، والفائزان من مباراتين يلتقيان في دور 16. المكسيك مع الإكوادور، والكونغو الديمقراطية مع إنجلترا، والفائزان من مباراتين يلتقيان في دور 16. الأرجنتين مع كاب فيردي، ومصر مع أستراليا، والفائزان مع مباراتين سوف يلتقيان في دور 16. الجزائر مع سويسرا، وكولومبيا مع غانا، والفائزان من مباراتين سوف يلتقيان في دور 16. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujira.fm. إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
2: في الشدائد والمحن تختبر

0: الأشجار وتتمايز.
1: تارجت دستروي.
2: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: فالإمارات قاهرة لهم وستبقى.
3: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: أما حفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان، ربي يحفظكم.

0: البلام شنو عندك جديد حق الأم؟
1: في والله يا أبو خالد.
0: شو تقول؟
1: تقول روحك تشم عتيج الطيب من راحة أمك.
0: الله الله الله الله, الله.

0: رضى الله عليك وراحتك من راحة أمك.
1: رضى الله عليك وراحتك من راحة أمك.
0: تبرى الهموم بلمسة بس الله. من راحة أمك
1: تبرى الهموم بلمسة بس من راحة أمك.
0: يا أبو خالد أخذ من كلامي لك بعض حكي وعبره.
1: أخذ من كلامي لك بعض حكي وعبره.
0: ومن زمن غيرك أخذ معنا وعبره.
1: ومن زمن غيرك أخذ معنا وعبره.
0: طاريها ليجا بذمتك ما تخنقك العبره.
1: وطاريها ليجا بذمتك ما تخنقك العبره.
0: شوف حولك وش بقى.
1: شوف حولك وش بقى من راحة أمك.
0: يا أبو خالد
2: الفجيرة FM والهوى شرقي.

0: فجيرة اف ام.
1: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
2: يا اخي لا.
1: عبد الله خلى كل هالاشياء تحكي.
3: تعرفوا على تاريخ الاشياء باصواتها في حوار مع الاشياء مع عبد الله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.

السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الابداع. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: مثل عند العرب يقولون اللي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما هو حاله.
1: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم

0: مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM.
1: شو فيك متضايق؟
2: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
1: بس هذه مشكلتك؟
2: عندي. شو عندك؟
1: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
2: كيف؟
1: على الفجيرة FM 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يومياً الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
2: يا سلام.

0: فجيرة اف ام.
1: شو فيك متضايق؟
2: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
1: بس هذه مشكلتك؟
2: عندي.
3: شو عندك؟
1: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
2: كيف؟
1: على الفجيرة اف ام 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
2: يا سلام.
1: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنعوا الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.
4: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقى، ولا في الشطات ما هو حالها.
5: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
1: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست.

0: 92.6.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: السابعة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. رئيس الدولة يعزي هاتفيا رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال. الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري في مدينة الأبيض السودانية. الفجيرة للموارد الطبيعية تستعرض فرص الاستثمار بقطاع التعدين بالإمارة خلال مؤتمر التعدين بسنغافورة. في أخبارنا المحلية، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا مع فخامة دلسي رودريغز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، أعرب خلاله عن خالص تعزيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع فنزويلا وشعبها الصديق خلال هذه الظروف الصعبة. من جانبها، أعربت رئيسة فنزويلا عن شكرها لصاحب السمو رئيس الدولة لما عبر عنه من مشاعر تضامن صادقة مع الشعب الفنزويلي، مثمنة الاستجابة الإنسانية العاجلة لدولة الإمارات في إغاثة المتأثرين من الزلزال والتخفيف من آثاره. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وجه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين بالزلزال في فنزويلا بقيمة 10 ملايين دولار في إطار تضامن دولة الإمارات الإنساني لإغاثة المنكوبين ومساعدة المتأثرين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم. تعرب دولة الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفي الصراع في عدد من مناطق السودان بما في ذلك مدينة الأبيض، وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدة رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية وضرورة سماح طرفي الصراع لجميع المدنيين بالمغادرة وتوفير ممرات آمنة لهم. وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية. وجددت دولة الإمارات دعمها لجهود الرباعية الدولية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في السودان بما يسهم في التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة، ويمهد لمسار سياسي شامل بقيادة مدنية. كما شهدت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة بما في ذلك مخرجات مؤتمر برلين والنداءات الداعية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المساعي الرامية إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وحماية المدنيين. كما رحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم مسار سياسي شامل وبالمشاورات التي عقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 حتى 5 يونيو بشأن المضي قدما نحو إنشاء اللجنة التحضيرية للحوار السوداني الشامل. وجددت دولة الإمارات تأكيدها على أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة. في الأخبار العالمية، أعربت وزارة الخارجية في مملكة

0: البحرين عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في تماد خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرا ولا حدث منفردا بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها. وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إنه سبق للمملكة أن أدانت في بيانها السابق العدوان الإيراني على أراضيها مذكرة بنكث طهران لتعهداتها وبالإرادة الدولية التي جسدها قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 مؤكدة أن معاودة هذا العدوان اليوم الأحد الموافق 28 يونيو 2026 تؤكد أن ما حذرت منه المملكة قد تحقق وأن النظام الإيراني ماض في نهجه غير عابئ بإدانة دولية ولا بعهد قطعه على نفسه. وأكدت أن تكرار العدوان لا يفرض أمرا واقعا ولا ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها، مشيرة إلى أنها ترى في هذا التكرار ما يسقط كل ذريعة ويثبت سبق الإصرار، إذ يأتي العدوان معاودة صريحة غداة ما التزمت به طهران بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقع في 17 من يونيو 2026 من وقف دائم للعمليات العسكرية واحترام لسيادة دول المنطقة، ما يضعها وحدها أمام مسؤولية النكث بعهودها وتقويض ما تبقى من فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة. وشددت الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفا حازما داعية مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاطلاع بمسؤولياتها في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817-2026 ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه. كما أكدت مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها بل يمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقا من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعا. أفاد مصدر عراقي رفيع المستوى اليوم باعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية إن عدد من المتهمين في ملفات فساد ألقي القبض عليهم بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، مشيرا إلى أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين وردت أسماءهم في تلك الاعترافات. ولفت المصدر إلى أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لن يتوانى عن مراهقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على أموال الدولة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت عددا من المسلحين في المنطقة الأمنية بجنوب سوريا أمس، وأضاف أنه سيواصل عملياته في المنطقة لإزالة أي تهديدات للمدنيين الإسرائيليين وجنوده. وفي وقت سابق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ريفي درعا والقنيطرة شهدا 6 توغلات إسرائيلية منفصلة داخل الأراضي السورية. شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الدورة 11 من مؤتمر معرض التعدين في آسيا التي عقدت مؤخرا بجمهورية سنغافورة، تجسيدا لدورها في بناء شراكات استراتيجية واستعراض المقومات الاستثمارية والتنافسية التي يتمتع بها قطاع التعدين بالإمارة بما يدعم مستهدفات الدولة في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. واستعرضت المؤسسة في المعرض المصاحب للمؤتمر مجموعة من المعادن والثروات الطبيعية التي تزخر بها دولة الإمارات إمارة الفجيرة، إلى جانب منتجات محلية ذات قيمة مضافة صنعت من الخامات التعدينية بما يعكس تطور الصناعات التعدينية والتحويلية الوطنية ويبرز الإمكانات الاستثمارية واللوجستية التي تتمتع بها الإمارة. وقدمت المهندسة سامية الصريدي مدير إدارة الجيولوجيا والتعدين ورقة عمل بعنوان فرص الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة، تناولت فيها المقومات الجيولوجية الفريدة التي تتمتع بها إمارة الفجيرة. تواصلنا مع سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية المتواجد في سنغافورة متحدثا لنا عن مشاركتهم في مؤتمر التعدين في آسيا.
1: شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في مؤتمر ومعرض التعدين المقام في جمهورية سنغافورة. مشاركتنا في هذا المؤتمر

التي تزيدا لدورنا في بناء شراكات استراتيجية وكذلك استعراض المقومات الاستثمارية والتنافسية اللي تمتع بها قطاع التعدين، ودوره إن شاء الله بيدعم مستهدفاتنا في التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. تمثلت مشاركة المؤسسة في تقديم ورقة عمل بعنوان فرص الاستثمار التعديني في إمارة الفجيرة، إلى جانب المشاركة في جلسات حوارية متخصصة ناقشت مستقبل الاستثمار في قطاع التعدين والتحولات العالمية في سلاسل توريد المعادن، فضلا عن مشاركتنا في المعرض المصاحب. استعرضت المؤسسة مجموعة من المعادن والثروات الطبيعية التي تزخر بها دولة الإمارات وإمارة الفجيرة، إلى جانب منتوجات محلية ذات قيمة مضافة صنعت في إمارة الفجيرة من الموارد الطبيعية، وكذلك بعض الصناعات التحويلية. وبرزنا مكان

0: خلال ورقة العمل التي قدمتها المهندسة سامية، المقومات الجيولوجية الفريدة تتمتع بها إمارة الفجيرة ومكانتها كمركز رئيسي للصناعات التعدينية في دولة الإمارات، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين والصناعات التحويلية المرتبطة به، والبنية التحتية المتطورة كذلك، والخدمات اللوجستية التي تدعم نمو الاستثمار. كذلك سلطنا الضوء على جهود المؤسسة في تطوير البنية التنظيمية وتبني أحدث التقنيات والابتكارات، كذلك تعزيز ممارسات الاستدامة والطاقة النظيفة، بما يسهم أكيد في استقطاب الاستثمار والتوعية وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين كان إقليمي ولا عالمي.
1: وننتقل سيداتي وسادتي مباشرة إلى الأخبار الرياضية، حيث حقق نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة تقدما لافتا في تسخير التقنيات الحديثة والمتطورة في لعبة الشطرنج عبر 3 خطوات شكلت محطات فارقة خلال مسيرته الرياضية، وهي إدخال الروبوت في لعبة الشطرنج وإطلاق بطولات إلكترونية وتطبيق آلية دروس تدريب على الإنترنت. وفي إطار هذا التوجه التطويري برزت إمارة الفجيرة كبيئة حاضنة لرياضة الشطرنج من خلال دعم المبادرات التي تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا، ما أسهم في رفع مستوى اللاعبين وتوسيع قاعدة الممارسين من مختلف الفئات العمرية، كما انعكس هذا التطور على تعزيز مكانة النادي على المستويين المحلي والدولي عبر استقطاب خبرات تدريبية حديثة وتوفير منصات تعليمية تفاعلية، الأمر الذي جعل من تجربة الفجيرة في الشطرنج نموذجا احتذى به في دمج الابتكار بالتنمية الرياضية المستدامة. ويعتبر الروبوت الذي يلعب لعبة الشطرنج مع لاعب بشري إضافة غير مسبوقة في المنطقة، والذي شهد إقبالا كبيرا منذ استخدامه في النادي بهدف الاستفادة من التقنية في إيجاد حلول مستقبلية لتطوير رياضة الشطرنج وفتح المجال للأجيال القادمة للتعرف على إمكانية الاستفادة بشكل إيجابي من الروبوتات في المستقبل. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي، لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujira.fm. إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت ربنا وربهم، اكفنا.

وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM. الإمارات وطن جمع أكثر من 200 جنسية تحت سماء واحدة.
1: الإمارات دار للكل،
0: فصار الانتماء فيها شعوراً يتجاوز المكان.
2: الإمارات ما عشت أنا بغرب حقيقة.
0: نقترب من قصص المقيمين الذين وجدوا في الإمارات بيتاً وفرصة وحلماً تحقق.
3: النشيد الوطني اللي أنا حافظه حافظ النشيد الوطني الإمارات.
0: نستمع إلى حكاياتهم، نستمع إلى ذكرياتهم الأولى وتجاربهم التي صنعت منهم جزءاً من هذا الوطن.
1: في الحقيقة كلنا كوافدين أو مقيمين حبينا البلد،
0: لأننا في الإمارات الكل إماراتي. وطن ثاني مع

بيئة العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورا مبارك على الفجيرة FM.

0: الله
1: الفجيرة FM
2: واللي هو شرقي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك.

وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

هاي واي من الاثنين إلين الجمعة من الساعة 4 لين الساعة 7 المساء مع عبدالله الهاشمي وإيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل.
1: لو حكينا يا حبيبي
0: تنطلق الأغاني بالأحساس.
2: وبحبك ومين حبك ويقدر مرة تانية يحبك.
0: وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة. ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.
3: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل كل صباح مع خليجي وبس.
4: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي حالي طيب.
5: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كلها طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
4: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
5: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
6: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
3: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام
1: واللي هو شرقي.
2: تعبت من كثر ما اطلب حب واهتمام، بس قلت لك مرة اقولها لك الف مرة، اذا في يوم عطيت ظهري مستحيل ارجع. مثل الحلم مثل الحلم.

0: الفجيرة أف أم
1: والهوى شرقي.
0: اثنين وتسعين فاصل ستة.

0: بية العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة FM.
1: بيت العائلة.

0: يسعد صباحك من الاثنين إلين الجمعة الساعة 7 الصبح مع واطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: يسعد صباحك من الفجيرة اف ام.

0: عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل.
1: لو حكينا يا حبيبي

0: وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة، ساعة طرب على الفجيرة FM يوميا عند منتصف الليل.
1: شو فيك متضايق؟
2: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
1: بس هذه مشكلتك؟
2: عندي. شو عندك؟
1: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
2: كيف؟
1: على الفجيرة FM 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يومياً الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
2: يا سلام.
3: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج يوبس.
4: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
1: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كلها طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
4: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
1: خليجي وبس على الفجيرة FM.
4: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
3: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام
1: والهوى شرقي.
0: عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل،
2: لو حكينا يا حبيبي،
0: تنطلق الأغاني بالأحساس،
3: وبحبك ومين حبك ويقدر مرة تانية يحبك،
0: وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب. وتنبض بساعة واحدة، ساعة طرب على الفجيرة اف ام يوميا عند منتصف الليل.
1: ساعة طرب على الفجيرة اف ام

0: ساعة طرب على الفجيرة FM. شو فيك متضايق؟
1: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
0: بس هذه مشكلتك؟ عندي.
1: شو عندك؟
0: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
1: كيف؟
0: على الفجيرة FM 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
1: يا سلام.

0: حفلة النجم على الفجيرة اف ام.
1: الفجيرة اف ام واللي هو شرقي.

0: الفجيرة اف ام
1: واللي هو شرقي.
2: ما على هالليل حارس،
3: ما على هالليل حارس،
2: افتحي بابا وادخلي قلبي،
3: وادخلي
2: قلبي، اشكي صمته،
3: اشكي صمته،
2: بعثري غيابه،
3: بعثري

0: الفجيرة أف أم واللي هو شرقي.
1: الفجيرة أف أم واللي هو شرقي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضل.